سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat jamaah adalah lebih utama dari salat sendirian dengan kelebihan 27 derajat. Muttafaq alaihi.